0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Gözün aydın Batman, Aksa FM artık hep sizinle.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. Yedinci cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

مخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

بشتيكو دنيا بوان نما عيبك وان سرد خون غما ناجون رياوان هردما جعدا محمد مصطفى تبليغ كرن وان خاص وعام جيهاد كرن صبح ودشام عدل عبادة دابونام دعوة محمد مصطفى دعوة محمد مصطفى.

مظلوم بندستان و ذكري الكردستان تفانيا كبرى زوردستان و خوينا و مبارك دشتا سوسا گلستان بهشتا دلستان نورا سر بهارستان دروجامي مبارك دروجامي مبارك.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

مظلوم بندستان و ذكري الكردستان تفانيا كبرى زوردستان و خوينا و مبارك دشتا سوسا غلستان بهشتا دلستان نورا سر بهارستان دروجامي مبارك دروجامي مبارك.

بشتي كو دنيا بوان نما عيبك وان سرد خون غما ناجون ريا وان هردما جعدا محمد مصطفى تبليغ كرن وان خاص وعام جيهاد كرن صبح ودشام عدلو عبادة طابونام دعوة محمد مصطفى دعوة محمد مصطفى.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
4: Sizin sesiniz.